0: matakak oji chiwech wejetak chichri.
1: Katekuri, kualijikri ajawinel, rekat balzig, ri berenice, ekonojel ri eare che etuyulkuk, aretak chitajin ke elubik, kikibir chikibil takkib.
2: Wejuna chiri, mankota jun hasu wachubano, chetakalri kamikalchri, onchetakalchri kopache.
1: Ri Agripa kubir chrechri festo.
3: Kukowinari chek katsokopirkan we achiri, wetari are mantashutari o katbalzigri César.
1: Hechos capítulo 27. Aretachi ischomashik checo bechi pa Italia, xiao biri Pablo e enikar winak chik che ekopache, paukab jun kamalbe, chkech o kalwinak trechri koorte Augusta, Julio ubiriare. Riuj kohakan pahun kukub rechri adramitiu, chek bechi pari Asia, ekohok pari Polou. Kokukri Aristarco jun aj Macedonia, cherulebri Tesalónica. Pari jun chikkeh, riuj ojko pari Sidón, ri Julio, utswinak shuban rukri Pablo, shuya bech rech arechri are kopan kukri erachil arech kikipatanegri Pablo. Shuhel ubikchila, shukash chuchi ri rulebri Chipre, Rumal resh cheri kiaqiq petinak uloqch qawach. Ri uj kuhbe ubi pari polov rech ri Cilicia e pari polov rech ri Panfilia. Kate kuri, kate shuhopan pa Mira rech ri Licia pa jolajuj qih. Chila rik amalbech kech okal shurikhun hukub rech ri Alejandria, cheshask be pari Italia eriare shuhraq anisaj ubi chupam. Pakitak qih, ri uj nohimal shuhleb ubi ri polov. Si balak kash shkariko arech ri uj shuhopan chuwach rignido, rumal ri kiaqiq ri uj mankuyatak kuhok chila. Katekuri arech katernebeh ri ruleu ri Creta chunakag ri Salmone. Eruk tak kash ri uj shuhopan chuwach hun ukolbal hukukub ubi Puertos Buenos ri ubi. Chunakag kowi ri dinimit lasaya. Ok owinak chiki takkik eri kabe paripolo si balak kash rumal rech cheshakuhe shkashtag ri mewahik. Ri Pablo kubir chikech ri winak.
0: Ishwachil, ri inkin wilo, chikash ri bepa ri polo, ikok ash kurik ri tak ekan, ishokuhe le hukub, ishokuhe kash kakarik ri uch uch winak.
1: Ri kamalbe chikech okal, areshu kubisak uku ishchirik ri kitzik ri kiniman ri hukub, eri kitzik ri akkayib che ekopa ri hukub chuwach ri utzik ri Pablo. Kategori, rumal resh chirihun kolibal ri, Man ustak chek kik asheh rik alak chila, shkichomak chare utri chek kukkanak chuk ashehik rik alak pari ukolibal ri Fenicia, pari Creta, chek kai pari umosh rel balqik e pari rikiakab qik. Rumal resh chek kuban hun alak kiakik chi pari umosh qik, shkichomak chek kuyaok kiban weri, shkibok ubik ri khetak uchakalbal ri hukub, eke bin chunakak ri rulew ri Creta. Katek ut chianinak pari ulew ulok shpehun nimalak kiaqiq hun sutkum euroakilar yubi. Ri kiaqiq shuhukeh ubi ri hukub e mankuh kowintak kohun khas uwach shkabano. Katek uri mankota chi ube ri hukub shrukah. Aretak chi pohkochi chunakah hun alak chakab ulew che klaudar yubi. Ri uhruk kash shkacheleh ri hukub rech tobal kech. Aretak chi shkacheleh ri hukub. Ri uj kuchakunik ruktak rihastak che rech tobalqib, shkasutik rih rihukub ruktak chich, erumal rech che ri uj shkashibik qib che wene ekbe rihukub chori olew rech risirte, kakoh pariha rihun uchakalbal che kale o pubi ripolow, shakik uri rumal weri rihukub kbe pubi ripolow. Parihun chikqih, rumal rech che rihun nimalak kiaqik, sibalak kuchikimeh, kakakiak ubi rihastak qech paripolow. Katekuri pari urosh ichchik ri eag binzanel cheri hukub kikikiak ubik ri jetak jatibal hukub pari polo. Kitak ich, manshkai tarik ich, eman she elta olok ri chumil. Shubi kukoh uchoqa paqiwi ri hunnim malak kiaqik, eri uj mankota che hun kayabal che kuh koltahik. Ri uj, kitak ichchik kubano che man uj wakinak tachik, katekuri ri Pablo, shtak ich kisho ri eare e kubik chkech.
0: Rakhawshik cheri ish, weta shitat abeh rinutsih, e weta shukkanak kanak pari Creta, kamikri, mankot nag uri wawek eshri. Katek uri, rin kinta chigwech kamikri, chimoban ba kepikush, chkohit ba ichokab, rumal rech che mankot hunwa شقيت كتاق كان ريوك أسلمان شوي واوي خوكوب يقاتاق كانو رومال ريج جيبا ويخون جاقبري شوكوت شنواج إن هن آنجل ريج رينو ديوس رياري جيكين باتانيغري إن إشو بيخ ويري إتشويج ما شبيخ أويب بابلو رخاوشيك جريئات كاتوبونا شواج ريو قطبال تيخ ريسيسا إري ديوس شويانا ريكيك أسلمان كونو خلقوي بناقري شئبنق باري بولو أوك ريئات شكوبي بايك أوش إشواجيد ريئن كينكو هونج ريج ري ديوس شكوبنا ري خيري خاص ري شبيخ شويج ريوخ كوخوبون واپا هونج أبوليو باوي بولو
1: كغلاخوخ شاقاب جيك شري أوخ بناق باري بولو أدرياتيكو إمان قتام تخريبي قوكام أريدخشي كبلاخوخ كخبال ريج ري شاقاب ري إياغ بنسانيل خوكوب شكينا أوش ري أوخ وخوشي شناقا خونج أقاب أوليو شكيتا ريوبام ري بولو كوخو ويناق إتابال كاتيكوري خوبيق شاقانوك شكيتا خولاخوخ إتابال ري إياري كيشبيخكي وري أوخ كوخبيب ووي إتاق أباخ شخيكوري كيكيك ريخيتاق وشاكال بالتسا باري بوباو بيك اسي بالاخ كييخ تشك ساقاريسان واجو ليو كاتيكوري ري اياغ ميزانيل ريش ري خوكوب كيكاك كياني مخيك باري ألا خوكوب ريش طبالقيب كيكوخ ري خوكوب ريش طبالقيب باري بولو اككيبيخ تشكيش تشري اياري اري كيكاك كيشاكون تريش تاقري وشاكال بال ريش ري بوبا كاتيكوري ري بابلو كوبيخ تريش ري كامال بي تشكيش اوكان اتشكيش ري اشولتاتو
0: ويمان كي كانخت كان باوي خوكوب ري لوينك لي ريش مانك توتاختا ايوشلا
1: شخيك اوري ري اشولتاتو كيكيراميخ ري يوتبال ريش ري على خوكوب ريش طبال ايب ايه كيكيخ اوبي باري بولو اري تخشي كييم تشيك سقرسانيك ري بابلو كتشاويك اريش كنوخيل كيكيتيخ كيوا ايكو بيخ
0: كاخلا هوك ايخ كاميكري شري ايش كيش ميواخيك كما كوتخون واي تيخوم ريين كينتا تشيويش اريش كيشوائيك رومال ريش تشيويري أريغوا ري رومال كشتوتاخيك مانكو تخون چي شول ريش چي كوتاقنا شخون شريش ريووي
1: أري تخشي إكو بيخ واري شوك أمو كو قون كاشلانوا كمال تيوشين شريش ري ديوز چكي واش كونوخيل كو بيرو إكو تيخو شخيك وري ري اني كاخشيك شكي كوچو شكي تيخ كيوا إكو چوبان ويخو كوبري لخوخ كال وقلخوخ ويناق كاتيك وري أري تخشي شتيختاخ قوا تقاك إياق ريتريكو باري بولو أريج ري خوكوب من خود خوب تاوبي باري بولو أري تخشيش ساقاري سانيك ري إياغ بنزانيل ريج ري خوكوب من كتام تخاوي وليو أخكوي شويك كيل ري سانيب جوشي ري بولو إك كي چوماك كي كامو بي ري خوكوب چلا كي كير تخ ري وچاكال بال ري خوكوب چه كي كوخون باري بولو شاقوخيك كي كير ري يوتوبال ريج تخ ري بنزابال كاتيكوري إك كي كوخ ري نمالاق بيلا ريج ري أرتيمون أريج ري كيقيق كو كام ري خوكوب باري سانيب كاتيكوت شكيريقا خون كوليبال خاويخي ناخ وبام ريبولو كيكيا كان جيلا ريخوكو ريبروك كناخ كان باريسانيب كاتيكوري ريبوبا سيبالاخ كسيلوبيك اچانيم كتاخيك ري اشولتاتو ككاخ كي كاميساخ ريبوناخ چه ايك اوباچه رومان ريش چك كيشيخكي وينيك اخون كانيماخ بيك اريتاخ چي ايكي موشنيك كاتيكوت ريكامال بيش كيش اوكال ريكراخ كتو ريبابلو كيوك إلتريش وري كتاقانيك شخاشين تاك كي كوينيك كي موشنيك أرينا بي كي كي كيخ كي باري بولو أريش كي كي ريقا ري وليو إري إنيك أخشيك كي بي بوي ري بولو بوي خوخون تاك تسالام ون بوي تاك ريوك إسبال كانوك ري خوكوب چيك أنا شخيك أري خنو خيل با أوز قواج شخوبان چو ري وليو
4: Hechos capítulo 28
1: أري تاكشي ري أوخ شخكول تاكيك شكيتا أماخ چي ري وليو ري وبي مالتا ريبناق جي اياخشيلا سيبالاق اوز شكيبان شقيج شخيكام اوبي چوناقا خونقا جي شكيكوش ري اياري رومال ريش شكو سيبالاق خاب اسي بالاق ديو ري بابلو كوكامو لو خونقا لون شقيق شكاي اي كوكيخ باريقاق كاتيكوري خون اتسل كوماتس كيلو لوق رومال ريش شونا اريقاق اي كوبالق اتيخ ري باريوقاب اري تخشي ري اياخوناق شيلا ككيل ري شكو باريوقاب ككيبيخ شكيبيل تخكيب
5: واوي خونا چيري قاس خون كميسانيل وا رياري لوق شاني مخشو وچ ري پولو كاتيگوري ري ريووال ري ديوس منكو يا تاب ايچ ريچ اريچ كاسيك
1: كاتيگوري كوكيق ري چيكو پاريقاق اي منكو تا خونكاش شوبان چريچ رياري ri earek kichomach chiri arek sipohik on ktsak ubik ek kamik. Aretachik ashinach chikep o ship kahbal, ek kiloche mankota hunk ash kureko, kikik ash ri kichomabal, ek kibir chiriare hun dios. Kochunakahwek olbalri, hun ulev chirech rikinabe alri eachila, riare ubi publio. Riare kohukam ubi parirachoch, ekokanach chila o ship kir. Katekuri, ri utat ripublio, koparichat rumal ka e rumal pomag, ri paulo kbecherilik, kukoh ukapuvi e kukunah. Katekuri enikachik eyawabib che eachila, kepeulokruk ri paulo e kekunatahik. Rumal weri, sibalah uts kilishik shkibano, eretachi shohbe ubik, shkia ubich kech runohel uwach hastachi rahawashik chkech. Aretachi shok o oship ik, ri uch shohbe ubik. Eshuhok paripolo pahun hokup rech Alejandría, cheshkanah kanok chila parikalah, rukam rikutbal rech ridioscuros. Kuhopan parisiracusa, ekuhkanah kanchila o ship ir. Shas chila obik kurbechu chiripolo chi pariregio. Parihun kirchik, kualahik rikiakir pariumosh relbalk ir, katekuri, pakep ir kuhopan pariposuoli. Riur, chila shebekere kawi nikah eachalashik. Eskubi kakush, ekukkanak kan wukub ikkuk. Ekeri, ri uch shokopan pari Roma. Ri ea chalashik rech wetinimitri, aretachchi isketamahche ri uch shokopanik, shukikuluchi pari foro apio, pari ukolibal ri oship tabernas. Aretachchi ke erilo ri Pablo, kmaltioshin chrech ri Dios, eskohi kak uchuka. Aretachchi shokopan pari Roma, kia bech rech ri Pablo, Arech riarek kohi pa hun ha rech hun winak ek kohi hun soltato ruk arech kuchajeh. Ok owinak chi oship kih, ke usikiri ekinimal ri ea judío, aretak chi ri earek kimulik kip ri arek kubik chkech.
6: Ia chalashik, ri in man kota hun re chalal shiman pa kiwi ri eka winak ep uwiri kipishab ri ektat. Katekuri, ri in shin chapik pari Jerusalem, Eshinkiya pakiqib ri each roman. Are takchi shban rilikwih ri eare shekanahik che kinkiya kanak roman rech che mankot khun khas wach panuwi che takal chuyih rikamikan. Katekuri roman rech che ri each judiyo man shikahta weri rakhawshik che ri in shintari uqatbal tzih ri sesa. Katekut ri in ruk weri man kinwaqtah kinkoq chok buwi rinutinimi. Rumal kuwaweri, shinta o, arech ri in kishingwil ri ish. Arech kinchawi uk, shane rumal ri reibal ri Israel, kowe tap chich chwech ri.
1: Ri eare kikibig chrech.
3: Ri uch mankota hunguh kakamon pawi ri at, che petinakulok pari Judea. E mankota hunch kech ri alashik petinakulok waral, che ubishik man uts tzigtak pawi ri at. Katek ut, Ri uch kak kikatachi pariachi ri atri achomanik. Rumalrech chi ri uch ketam che paro nohel kolibal ri at arikom kashpuwiri atzir.
1: Kikichik kan hunkik, esibalak winak keopan pari rachoch riare, pari utzik kubik ri utzil chkech puwiri rachawibal ri Dios. Ekutsukuk ubanik arech utz kichoman puwiri Jesus, chi pari upishab ri Moises e pari ekashal utzik ri Dios. Jeri kubano chi pari akabil ubik chi kate ri chakab. Eko hojun kakach ki wach ri utzik, eko hojun chik man kikikohta ri utzik. Aretak chi elem chik kikibano, e mankota hun utz kichomach, ri Pablo kubik wetzik ri.
6: Kas tzik nak ut che ri tioshla huslab shel, shubik chikech ri itat, shasrumal ri uchi ri kashal utzik ri Dios ri Isaías. Khia ri ka wewinak ri, Ehe abig chikech, ri ish, kitana, katekuri man kichopta ube alri, ri ish, kiwilna ri, katekuri man kishkaita ri. Rumal rech, che sipohinak rikanima wesiwan tinimitri, kitzapim rikishikin, eke yubam rikiwokoch, arech man kekait ruk rikiwokoch, arech man kikitat ruk rikishikin, arech man kichopta parikanima, Arech man ketzalech taruk ri Dios. Katekuri, wene kinkunah ri eare. Ri ish, chigweta magba weri. Chkech reguinak che man kekohontak, shtakwi ri ukolibal ri Dios. Ri eare, kas kikitawa.
1: Ri Pablo shkanakh ke bhuna pa bhun khari che are are shokajo. Ri are ke ukulakh konohel riwinakh chekkakh ke opan ruk ri are. Kuyao bishik ri tsikh puwi ri rakhawi bal ri Dios. Ekukut ronohel ri hashtag puwi ri akhawshel Jesus ruk chokabalil emankota kashkuriko.
6: Riguch shtsibash chkech ri akh romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apóstol rumal rech che shisikishik, inchatalik arech ri inkimbiach ri utzlachutzich ri Dios. Che paoher tzich, shunabizach ubishik kumal ri ekashalutzich ri Dios paritioshlach taktzich. Puwiri ukohol, che ri Jalil ri David shas rumal ubaqil winak, shokisashik ukohol ri Dios ruk ri uchukab ritioshlachushlabishel. Rumal rech, Riukak at estahibal chikishol ri ekamnakib ri Jesus Cristo kahaushel. Rumal rech riare, che shakikam riuch ri kasipanik eri kachak. Arech riuch kakabih riuk ikhlashik riubi. Rinimanik chech ri kohonik chikishol ri hetak amak, che mankota ri kikohonik kuk. Kate kuriri ish, chikishol ri eare, ri Jesus Cristo shishusik ih ri ish. Chiwechi wonohel ri ish loqlaqtaq rech ri Dios pari Roma, chiwech ri ish, che ishtiosh laqtaq winaq rumal rech che shishikishik, chiwech pari ish ri nimalaq ubantaqik usipanik ri Dios erinim laq utzil. Rumal ri Dios ri qatatshel, erumal ri ajaushel Jesus Cristo. Katekuri, ri in arena bekin maltioshich rech ri nu Dios rumal ri Jesucristo, Rumal rech, che parronohel ri uchuleu, ke kichlashik ri ikohonik. Rumal rech, che ri Dios, rin kinya juntabal tokop chech riare, pari ushlabal, are takchi kinya ubishik ri utzlah utzir ri ukohol. Riare, utzkrilo, che ri in runohel kichinchau piwiri ish. Katekuri, parronohel kichinta parinuchawem ruk ri Dios, arech pahunk ich, weri Dios krach, che ri in kimbeiguk. Rumal rech che siblach kuach kinwiliwach. Arech ri in kinyachiwech hojuntak hastak rech ri ushlabal. Arech ri ish kohi ichukab. Onche kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam ri wech ish ruk ri wech in. Yachalashik, ri in man kinwachtak che ri ish man iwetamtak. Che ri in siblach nuchomanchek, Cheri in kimbenari paritinimit. Katekut, man inko wininakta, katewek ihri. Arechri in kinkamachishol, hojuntak wachinik, herihacha nubanomchik, chikishol rienik achik, chema en ajudiotak. Rahaushik, cheri in, inaj griego kuk ri eaj griego. Ingeri kuk ri eare, cheri man kechaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak, ketambalwinak, Ingeri kuk ri eare, ri mankota kinnoh. Rumal kuwaweri, ri in sibalah, kinwah kinkambi ri utzlah tzir, chiwech ri ish, che ish ach romanos. Rumal rech che ri in mankink ish tachrech ri utzlah tzir. Riare, hunuchukab ri Dios, arech ke koltahik na, konohel ri winak che ke kohon chrech riare. Nape ri each judío, epaukab ri ach griego. Rumal rech che pari are kukutajek ri usuk il ri Dios kas pari kohonik chikate pari kohonik chikheri hacha tzibtalik.
7: Risuk alak winak kori ukas lemal pari kohonik.
6: Rumal rech che ri royo wal ri Dios kukut rip chi pari nimalak kag. Pui irnohel ri mansuktak e pui ri mansakta chikech ri winak. Ri e are Chegigitzapi ri saqlaqtsih pariman sukiltah. Rumal rech, chere usalah hastaqwuch, chelok getamashik puwi ri Dios. Ri Dios, ukutum chiwaweri chikiwuch. Ri hastaq che manke kowintah kikilo, shas aretak chi ishban ri wuchuleu. Ri nohibal, kkowinik kiril weri rumal taqwuchak ri Dios. Kiril ri hunalik uchukab e kiril ri tioshlah upantahik. Rumal kuwaweri mankakoitakta harikimak. Rumal rech, cheketamam uwach ri Dios, Iman shikiyata chlech riare. Chejejas jun Dios. Riuqihil erimal tioshinik. Katekut riare. Shikisach rikinohibal. Parikichomabal. E shikisach ri uno kanima. Parikegumal. Rumal rech. Che riare. Are shikah rinohibal. Riare. Shech oharek. Katekuri. Shikik esh riuqihil ri Dios che mankikitah. Ruk jun wachibal. Jun wachibal chirech riwinak chikikik. Kishtak chikop ahuokah. Kishtak chikop kihab kakan. Chekishtak kumat. Katekuri. Ridios uy om chikech ri eare. Heri hachashkah parikanima. Ritzak tahinak tak kolibal. Hawi ri eare. Ketzelah likibaki. Ri eare. Shikik esh ri sakalah utsih ridios. Ruk rimang sakalah tsihtah. Nim shikil wehetak wachibal, chuwach riare, chishuban riwo chuleu, chrech riare, rite uchinik, chubek ich chubesak, amen. Katekuri, ridios shuyakan riare pari itzel tak kirayibal, riki shokilal shikik esh rikibanik, rugrihastak, chimankot ube alubanik. Katekuri, shukuhe riachihab, shikiyakan ri shokib, Eshigirayik kiwach chikibil takkib. Shikiban ritzel chihunachi rukhun chekachi. Eshigikampari kibakil. Ri utuh bali ritzel takkibe shkukah. Katekuri. Rumal rech cheman shikichomachto uts uk olik. Rikasu nohibal ridios. Ridios shiuyakan riare parikushlabal. Cheman kot retambal. Arech riare kikiban rikastak cheman ustah. Enohinak shrech riman suk iltah shrech ritzel. Arik kakahri pok, kokep kanima. Kakahri ki hastak ri enik achik. Ri eare ekamisanel. Ri eare kikiban richo. Kikiban ritzel. Kikiban ritzel hastak. Kikibih ritzel taktih pakiwi ri enik achik. Kikil ri retzlal ri hunchik. Eukulel ri dios. Kiketzlah uwach riwinak. Kikini marsah kip, kikibih siblah taktih, kenohinik pari itzel, man kikini mahtari ekinan kitat. Man kota kinooh, man kikibantari hastak chesh kibih, man kota kanima, man kikasle mahtari Dios. Katekuri, ri eare uts retamashik kumal rikatoh tzih rechri Dios. Chikubih, chewirita kal rikamikal chrih, eri eare, man shuitah kikiban weri. Shane shokuhe uts kekilwi rikeb nowere. Romanos capítulo 2. Katekuri, riat mankot sachbalamak, riat chikaban katoxih puwi hunchik. Rumalrech, che aritak chikaban katoxih puwi hunchik, shaskaban katoxih pawi riat. Rumalrech, che riat, shokuhe kaban at banal rech riat, rikaban katoxih puwi. Katekuri, Riuh ketam ceri uk dbal tih ridios, kas kpenari pakiwi rikebanowere. Katekuri, riat cikaban rikatok tih pakiwi riwinak, riare cikikiban weri esokuhe ceriat kaban weri, lakacomah cikatanimah na cuwac riuk dbal tih ridios, onkawetselah uwac riunimal, riutil, riunimal ukochonik, eman kawiltah ceri rutilal ridios. Kutachawech arech riat kak eshakush. Rumal rech, che riat mankatata weri. Riat kohunitzela wanima. Riat kakoh pawir sibalah oyowal. Parik ich rech ri oyowal. Hawiku kutahnari. Risuk uktbaltzih ridios. Riare, kuyanari. Chikech konohel winak. Heri hachari uchak. Chikech ri winak. Cheronohel ich. Pariutzil. Kikitsukuh riuk ehil. Kuyari chikech nim kikih, rihastak cheman kikitah, rihunalik alak kaslemal. Chikech rienik achik, cheri eitzel tak ushlabeshel, riman keniman ta cheri sakalak tzih, echiare keniman cheri man suk iltah. Arek yanari ri oyowal, erinim lak sachipal kush chikech. Rik esh, erimayowik kiyatak na chikech konohel rik ushlabal riwinak, chikban ritzel. Nabek yatak chrech ria judío, e pariukab kiyatak chrech ria griego. Katekuri, nimlah qikhil nimlah bantakhik eri nimlah utsil ki achech ronohel winak chikuban riutsil nabek yan achech ria judío y pariukap chech ria griego rumal rech cheri dios mangareta kril riu bantakhik upalah riwinak rumal rech cheri winak chekamakonik emankot ripishapruk chukuhe aritak chik kamik mankotri ripishapruk katekuri Ronohel riwinak chikamakon chusheri pishab, rumal ri pishabri kabanakat baltsih buwi. Rumal rech chemang earet riwinak, riketou ri pishab, che esuk chuwach ri dios, eare ri riwinak chekiban ri pishab, eare esuk ri. Rumal rech cheare takchi, mankotri kakohonik kuk riwinak, mankotri ri pishab kuk. Katekut, kikiban rikutari pishab, Chi rumal riki bantahik. We winakri, che mankot ri bishop cook, shas kikik aslemahwi ri bishop. Kikikutu, risakala hutsih, we bishop ri, chitsibdalik parikanima. Cook utweri, riki chomanik, rikat baltsih kikiban puwiri itzel, epuwi riutsil chikibil takki. We rik bantahik parik ih, aretak chiri dios, kubanari. Riukat baltih puwiri awatalik tak kichomanek riwinak pari utslah nutsih rumal ri Jesus Kristo. Katekut, weriat, chek abihawib atah judío, chek akohri pishap, che nimak ejil kawil pari Dios, riat, che awetam ri urayibal riare, che kawil ri utsil kukut ri pishap, katekuri, riat chek abih che at kamal be, chikech ri emoy takwinak. Che at chach chkechri kebe parik eum, che at achtich chkechri mankot kinoch, che at achtich chkechri mankot ketambal, rumal rech che chawachri at, paribishap kowiri uwachbal rinohibal, erisakalachzir. Katekuri, riat, che gakut weri chuwach hunchik, mankakut weri chawachri at, kabih, mawel kahun hasuwach, eriat katelkanik. Riat kabih, mat makunik ruk achi, ruk ishok. Eriat kaban ri makunik ruk achi, ruk ishok. Riat kawetselah kiwach ri mantih tahe Dios, katekuri, kia tsukuh patak riki kolbal, ri mangko kikohonik kuk. Riat, chek ori ak ehil pari pishab, aritak chi kaban ri tsel chuwach we pishab ri, tahin kawetselah huwach ri Dios. Rumal rech chek ubih pari tzibdalik.
7: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel takzih rubiri Dios kishol riman hunam takakohunik kuk.
6: Ut shawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ripishab. Katekut, weri at kaban ri itzel chuwach ripishab, ruk ri upusiku wi akowil, hunam ri, sheri at mangatomta uwi akowil. Katekuri, ri hun, che mangatomta uwi ukowil, katekut kuk ol ripishab. Hunam nakuri che atom wi ukowil. Hachin ri mang atom tawi ukowil. Ikuk aslemah ri pishab. Kupanna katok tzih ri pawi riat. Riat che ruk ri tzih. E ruk ri atom wi kowilal. Kashal katih uwi ri pishab. Rumal rech che riah judío ubantahik ri winak. Manchriht kowi. E riu katik uwi kowilal. Mang paribakilal tak kowi. Ri kasih a judío hun. Pari uch owi, eri upusik uwi rikowilal. Pari kanimak owi, heri hachari kubih ri ushlabal, emangherita hacha kubih ritz ebatalik. Riare, mankapeta ukihil rikuk riwinak, shanakpetik riukihil ruk ri Dios.
0: Romanos capítulo 3. Hachikek ut rirutzil rihuna judío, hachikek ut rirutzil ri uqatom uwi ri ukowil waweri nimlahu bantahik parunohel hastak chikech ri eare are nabe shuya ri utzih ri dios we ekohu hun chikech che shikik esh ri kitzih weri la kuchup kuwa ri shuya utzih ri dios chrech manghetak ri rakhaw shik che saqlah utzih ri dios ekonohel ri winak man saqlah kitzih tak hachari kubih ri tzih
7: Rech riat atsuk pariatzih ya rech kachakanik pariqat batzih
6: kat ekut Riman qasuk il tari uj Ari kuk utri usuk il ri Dios Xask uga qabich nari La mansuk tari ri Dios ari takchi kukuch ay ruk ri royo war Ri in kinch awik hacha hunwinak Manje tari Rumal rech che Xasub anikri ri u qatbal tih kuban nari Dios puwiri wachulew Katekut Wari hosnu tihri shuk utri saklaku tihri Dios Rech ri uq ihil Xask uche Chiri in katesh tzich panui chiri in hun achmakunel on chechas retzalal ubishik gibich enikach la rachaushik chiri uch arik kaban ritzel arichk peri utzil takalchikich ri ki katbal tzich katekuri chasku kekak isbech la kuch aganri manchetach rumal rech che kikutum chiri each judío eriach griego Konohel uk ochu sherigmak. Hechasrit ibatalik.
7: Mankota hunche suk. Mankota hunche utsk chomanik. Mankota hunche kutsukuhri Dios. Konohel kisach kip. Konohel kiban ritzel. Mankota hunche kuban riutzil. Haye. Mankota hun. Riupakekul hun nimalach mukobal rikak. Kuban rihostakzik. Ukail kumats rik ochu sheri upakichi. Ritzel taktzich erich am tak hastak wach konohisach rikichi. Chiotz witak rikakan, chiok echik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube rinimalach utzil, rikibok och, manim takil viri Dios.
6: Katekuri, riuchetam rnoher riutzich ripishab. Weri, kubichikech ri eare, cheik ochu sheripishab. Arech, Gitzapita chronohel chiach, yarech chronohel ri uachulew, ahmak chuwach ri Dios. Rumal rech, che mankot hun, che suk chuwach ri are, che kakuunik kuban ri pishab. Shuwi, rumal ri pishab, ketamah huwach ri makah. Katekut, kamikri, manguh kot pa ri pishab. Ri usuk il ri Dios shukutrib, geri hacha tzibatalik pa ri pishab, eri ashalutzih ri Dios. Riusuk ilri Dios, areri kohonek chrechri Jesus Cristo, chkech konohelri eare, cheko kohonek. Rumal rech, che mankot halohoch chakashol, konohel che makunik, e mankot ri uk ihilri Dios kuk. Katekuri, re eare, kori suk il kuk, rumal rech, che shiatak chkech riusipanik rumal rech, ri kolotahem, che shperuk ri Cristo Jesus. Ri Dios, Shukutu cheri are tabal tokop chre chri makah, rumal riukik el, eruk rikohonik. Shrach shukutu sukil, rumal rech she shukban katbal tih buwitak rimak rechoher tih. Are tak chik opari ukochonik ridios. Shrach shukut ri usukil chke chri winak, che erech wekamik ri. Arech, kas suk riare, che kuyari sukil che chri hun che kubih, che kukohon che chri Jesus. Hawik owi riutzil arech hun winak kuya onim grill wirip mankotach la rumal hun pishap la rumal ri uchakushik ri pishap manjetach shane rumal ri upishap ri kohonik rumal rech ri uj arek kachomach che suk ri winak rumal ri kohonik eman rumal tach che kuban ri pishap onri Dios shui Dios chkech ri ea judío eman Dios tach chkech ri man ea judío tach genakut Ri Dios, shukuhe ki Dios riman ea judío taj. Rumal rech, che shui hun Dios kolek. Che kuyanari risuk il chkech ri eare, che katomuwi rikikowil rumal rikohonik. Shukuhe chkech ri winak, che man katom tuwi kikowil, shukuhe rumal we kohonik re. Katekuri, la rumal rikohonik kkesah riuk ikhil ripishab, manjetaj. Sha uhri, Ricogía Aureo Egil.
8: Romanos capítulo 4. Hasku que capir nari puiri Abraham, chacatat rumal ribaquilal, veri Abraham, shkoheri usuk il rumal takriuchak, riare cuya o nim kril wirib, katekut, mancuya takuban veri chuachri Dios, rumal rechche, hasku bihritir,
7: ri Abraham shkohonch rechri Dios, Yarewa weri riusukil.
6: ריחון שקובן חונצ'ק, רחושיק שקטוח ריותוך בליל. קטקות, ריחון שמנק צ'קונטח, הקוכון שרי צ'ריארי, שקובן סוק רי, שרי צ'רי מנסוק וינקטח, ריוכוכוניק הרי אוסוק אילרי. חריחס קוביחרי דוד, עושרי צ'רי וינק, שרי דיוס קויארי סוק איל שרי צ'. קטקורי, מנערת הקריל נרי אוצ'קו בנום. עוצקי צ'רי וינק, ששסאצ' וואצ'רי רצלל, אשצ'ופו וואצ'רי ומק. עוצרי צ'רי וינק, שרי אחאושל, מנקות חון ומק גרחלך וואצ'. וואווי עוצלך ציחרי, לשווי קיהו בשיק צ'קי צ'רי וינק, שקטום ווי קיקוויל, אונשכוכי קיהו בשיק צ'קי צ'רי מנקטום תווי קיקוויל. רומר רצ' שקיהו בשיק, שרי וכוחוני קרי אברהם, שחלשק צ'רי צ'רי ירי, חיחס וסוק איל. חס רחל השיק שבן צ'צ'רי ירי, להרי תקצ'י רי ירי, שוקט ווי וכוויל, ונרי תקצ'י מחה קופן ורי. מנרי תקצ'י תח, רי ירי שוקט ווי רי וכוויל. שנערי תקצ'י מחה קופנו. קטקורי, שוקם רי וקוט בליל, רי וקטיק ווי וכוויל, חיחס ותקבל רי וסוק איל, רי וכוחוניק צ'ק אורוק רי ירי, הרי תקצ'י מנקטום תווי וכוויל. שחקורי, רי ירי, שוקי קטת של צ'קצ' כנוכל רי ככוחון הרי, הרי מנקטום תווי כבקיל, ארץ' שוקוכה כחלשק רי סוגיל צ'קצ'. קטקורי, הרי תת של צ'קצ' רי וינק צ'קי קטום ווי ככוויל, שמנשוויתה ככיקותק צ'קי קטום ווי רי ככוויל, שני אבנק פרי ובי רי כוחוניק, שרוק אמרי קטת אברהם, הרי תקצ'י מחה וקטום ווי וכוויל. קטקורי, מנשת רומל חון פישב, שקסציך כברי צ'יניק, שובן רדיוס צ'קצ' רי אברהם, אצ'קצ' רי רי חליל, שקייתך נרי, פא אצ'בל צ'קצ' רי וואצ'ולאו, ורי רומל רי וסוק איל רי כוחוניק. וקורי כצ'בל רומל רצ' רי פישב, מנעוץ נקורי רי כוחוניק ארי צ'יניק. רומל רצ' צ'רי פישב, קויארי או יוואל, קדקות, הרי תקצ'י, מנקות הפישב, שוקוכה, מנקות מקחרי, הרי אצ'בל, כפאו לוקצ'י פרי כוחוניק, הרי צ'רי הרי, חון סיפניק, רוק ותכן כקביחרי, ריצ'יניק, כפא פקיווי כונוכל רי איחליל, מנשווי את הפקיווי רי ככוחון צ'רי צ'רי פישב, שני שוקוכה, פקיווי, רי ככוחון צ'רי צ'רי וכוחוניק רי קטת אברהם, שתתשל צ'קצ' כנוכל, חיחס רי צ'יבה תליק.
7: ראין שתין כוחו את תתשל צ'קצ' סיבלך סיוון תחתינימית.
6: קטת שווה צ'רי הרי, ששכוחון צ'רי צ'רי הרי. שכוחון צ'רי צ'רי דיוס שכויארי ככסלמל רי כמנקיב, את שכסיקין שצ'רי מנק אותך, ארץ ככוחיק. רי הרי שייניק, הרי תקצ'י סיבלך קש שישיק. רי הרי קורי וכוחוניק, אירוק ורי, ריארי, תת צ'קש סיבלך אסיוון תינימית, חיחס שביש צ'רש ריארי.
7: חיוארי ריווית עמם.
6: רוק חון קאולך וכוחוניק שרילו צ'רי ובקיל כמינק צ'ק. ריארי, אוקל וכונב צ'ק. אריו בקיל ריסארה, שבוכה כמינק צ'ק. ריארי, וקובם וקוש שריך ריאוצ'ניק רידיוס. מנשובן תקפו כוש, אמאווי שויקן ריו כוחוניק, אירו כוצ'וקאב ריו כוחוניק, נים שריל וירידיוס. רומל רצ' צ'רי הרי, שוצ'ומח צ'רי חסטק ובים רידיוס, רי הרי, כו צ'וקאב רי, צ'צ'ובניק. רומל כוואו הרי, ריו כוחוניק חרי חצ'ה סוקיל, שחלח שק צ'רי צ'רי הרי. קטקורי, הרי תקצ'י, רי ציח כוביך, צ'רי וכוחוניק שחלשיק צ'רי צ'רי הרי, מנשווית רומל רי הרי שחלשיק צ'רי צ' שוקוכה שחלשיק צ'רי צ' רומל קצ' אוך רי אוך שכחלשיק נרי רי ככוחוניק כחלשיק נרי צ'קצ' אוך שכככוחו צ'רי הרי שואליסך שס צ'קישול רי כמנקיב רי היסוס כחושל רי הרי ששקם רומל רי כמק שכסתך ווש ארץ ריאוך וכסוק דקווינק.
8: רומנוס קפיטולו 5.
6: أريتك شيء ريوخ شقق أمر يقصوك إيل رومال يقك خونك ريوخ نملخو تسيل أوك أوروك ريديوز رومال يقعوشيل خيسوس كريستو رياري شو سيباك شقيش ريوخ ويخون سيبانيك ري رومال ريكو خونك ريوخ شو خكناخ باوي سيبانيك ري إنيم كقل ويقيب باري ريبال إباريو قخيل ريديوز خاس كيم بيخ شقوخي ريوخ نيم كقل ويقيب باريك أش رومال ريج شي قيتام شي باريك أش كبانتاوي ريكو جونيك ريكو جونيك كوياري خيقدي كالاخ كوخونيك إري خيقدي كالاخ كوخونيك كوياري أيبال كاتيكوري رومال ري أيبال مانكو بانت كيب قكوش رومال ريج شيري لوقو قيبال وكوش ريديوز شقيخاشيك باري قانيما رومال ريديوش لخوش لبشيل ششي أتاخ شقيتش أري تقشي ريوخ مانكوت ريق جوقاب ششاس باري قيخ ششيكيت أليك ري كريستو شكاميك رومال توق بيسبال كيوش ريمان إسوك أتاخ روك كيش كرخني لو خون وينق ككاميك رومال توق بيساشيك ووش خون سوك وينق خيناك أوت وينيك أو خون كرخني لو ككاميك كاتيكوت كوت بالريش شيري ديوس كخلقوك إيخ أريتك شيري أوخ وخ أخماكيب شكمري كريستو رومال أوت أبساشيك قوش أوخ ريكاميك ري نيمري قبانتخيك شوش شناوي ري رومال شيري أوخ أوخ سوك شك روك ري أوكيك إيل شخيكو ري كوخ كل دغناوا شوش ري رويوال وري أوخ أريتك شي أوخ كوليل شوخوت سيريك روك ريديوز رومال ريو كاميكال ريو كوخول سيبلاخ نيم قبانتخيك شناكوا رومال چه شوخوت سير روك رياري ريوخ كوخولو تاخنا رومال ريو كسلمال ايمان شوي توري شاني نيم قيل ويقيب باريديوز رومال ريقا حوشيل خيسوس كريستو چه رومال ريج رياري كاميك ري شوخوت سير روك ريديوز رومال كوا ويري چه رومال شاخون وينق Rimakash pe pari uwa chuleo, el rumal rimakash pe rikamikal, el rumal weri rikamikal shpech kih konohel riwinak, rumal rech che konohel shemakunek. Are takchi, mahak ori bishap, shasko chi wiri makah pari uwa chuleo. Katekuri, rimakah, mankota kilaponok, are takchi mahak ohun bishap. Katekut, ريكاميكال چي أحاوينك قصر يدامو لق إكوبان چي روك ري مويسيس شقوخي أحاوينك باكيوي ريمن كيبانوم تخون ماك خي خاص شوبان ريادام رياري چي واجبال ريخون چي رخوشيكوي كبينا كاتيكوت ريسيبانيك منخريتا خاچا ريمكاخ ويرومال ريوماك شاخون وينك سيبالاخ إك إيوينك شكاميك سيبالاخ نيم چي ناري چواج ويري ريو سيبانيك ريديوز إري قاچا كوخ رومال ريو سيبانيك شاخون چيوينق ري خيسوس كريستو رونوخيل وري سيبلاخ شتيشش باكيوي اكيوينق كاتي كوري ري جا كوخ مخيطاري إخي خاص ري كوك أمولوك ري أوماك شاخون وينق ري قطوخ تيخ هاري تقشي كو شاخون مكاخ كوياري ري قطبال تيخ بوي ريو چاك ري سيبانيك أريتك شيكو سيبالاك تقمكاك كوياري ريسوك إيل ويرومال ريوماك شاخون وينك شاخاوينيك ريكاميكال شارومال ناك أوري ريوينك شكيك أماونا ري نيمالاك سيبانيك إري أوجاكوخ ريسوك إيل أري نيمشناري ريكيكيك أم شواجوري ريخاچين تق كي أخاوينيكنا باريكيك أسلمال شاسرومال شاخون ريكيسوس كريستو خيناك أوري وريومك شخون شوينك شبانوك شكونوخيل ريوينك شقات تيخ باكيوي شقوخي ريوچاك ريوسوكيل شقخون شوينك شويا ريوسوكيل كأسلمال شكيش كونوخيل ريوينك خيناك أوري رومال ريج شمان شنيمان تشخون شوينك شنيملخ كونوخيل وينك شوكيك نيملخ إياخ مكيب شقوخي أريتك شي كينيمانك شخون شوينك شنيملاك كونوخيل وينك شوكيك اسوك تقوينك شبيري بيشاب هريش كيكيار واش ريمكاخ إخاويش كيار واش ريمكاخ سيبالاخ شبتيك ريسيبانيك
8: خنق اوري اري تقشي ريمكا شخاوينيك باري كاميكال شوقوخي ريسيبانك كخاوينيك ناري باري سوكيل اري چكبيري خونالي كالاخك اسلمان رومال ري جيسوس كريستو كخاوشيل. Romanos capítulo 6. Haskuk katabih nari. La rakaushik chiri uch kuch kanakkan parimakak arech kikyarik risipanek. Mangheritach. Wish kamrik mak ri uch. La kuch kanak nak uri parimak. Ong la mang iwetam tari ish. Ri uch. Chek ori kakasna pari Kristo Jesus. Pari ukamikal wiri are. Konohel ri uch kori kakasna. Rumal kori riuh, uhmu katalik, ruk riare pariu kamikal rumal kakasna. Arechheri has ri Kristo, shkastahuwach chikishol ri kamnaqib, rumal riuk ehil ritatshel. Riuh, shokohe kori kak aslemal ri, pahun kak aslemal chik. Shahe kori, weriuh, uheri hacha ri Kristo, aretakchi, kohun kakamikal. خخس ريو كميكالاري شقوخيري اوخ كك استغنا قوش ري خيري خاچارياري شك استغوش اوز اوجوبيك شقبانو شري قيل قوينا قيل شري باشك شوري ريبال روك رياري عريج ويخون باقيلال ري شريج ري مكاخ منقود چي وچو قاب عريج ري اوخ منقوخ باتانينيل تا شريج ري مكاخ رومال ريج شري خون چشكمك منقوت چيري چوشيري ماكاخ وري اوخ شوخ كم روك ري كريستو ري اوخ تقاكوخو چيري اوخ وك اسليك روك رياري يقيتام چي اري تق چيري كريستو شك استخو وچ چكي شول ري كم نقيب رياري منك كم تشي خمول ري كميك ري ري كميكال منقوت چي او كوينين بوي رياري ريو كميكال خون كميكال چووچ ري ماكاخ ايوه كميكال چووچ ري ماكاخ ري شاس پخوناليك Eriuk aslemal hunk aslemanik pari Dios. Riish, chichomachba, chishishkam chuwach rimakah, echik oik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibaqil, cherikakam na arech riish, mankirimak tachi uraibal. Mibamba, chreshri ikab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah. Kadekut, چیخ با ایویب چرچ ری دیوز ایش خیخاس ایش کسلیک چشیش سالیخ چیری کمیکالو لق ایچی بنا روک ایقاب ایوکن هنچوک بل ریچ ری سوک ایل پتانینیل ریچ ری دیوز رومال ریچ چیری مکاخ من کت او کوینیم پیوی ری ایش ری ایش من ایش کتا چی چوشه ری پیشاب شانه ایش کتا چوشه ری سی پانیک خاص کت ری اوخ La kohma kunari rumal che man okota chi chusheri bishap. Shani okot chusheri sipanik. Man kohma kunta chiri. Riish. La man iwetam tak che aretak chi gijiri wip. Chech huna hao kherikas ish upotaninel. Arechri ish kinimag riare. Riish ish pataninel ri. Shrechri ahau che kinimag. Ongare kinimag ri mak. Rechri kamikal. Ongare kish niman cheri unimanik risuk il. Shane maltios shrech ri Dios, riish, oher, ish pataninel rech rimakah. Ek ukamik re, riish, ut chi unimashik kibano ri tzik cheshik amo. Katek uri, kamik ri, riish, mang ish pataninel tachi rech rimakah. Shane ish pataninel rech risuk il. Riin, shinkam hungam al noh chi wach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, شیاری قب ایوکن خیخاس پتانینیل ریچ ری من سوک ایلتاق ریچ ری من اوزتاق اشاس ششوپانیک پاری من اوزتاق کامیک ری چی یباری قب ایوکن شریچ ری سوک ایل اریچ ایش دیوش لخ تقوینق ری ایش اری تق چی ری ایش پتانینیل ریچ ری مکاق ری ایش من ایشی متل تق چووچ ری سوک ایل خاص تق او ایوچ شیا او شکر خستق وچ چری شیبن ایش اکامیک ری ری ایش کشکیش ریچ وری رومال ریچ چرنو خیل وری چی پاری کامیکال کبیوی کده کود کامیک ری ری ایش من ایش پتنینیل تر ریچ ری مکا
6: Shane ish pataninel rechli Dios. Ri ish ki ya iwech pari tios ubantajik. Ero no gel weri, si pari junalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utok balil rimakaj, areri kamikal. Eri utok balil rius sipanik ri Dios, areri junalik alak aslemal pari Cristo Jesús kajaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, on man iwetamtak, riin kinchaukuk riihachintak yachtihab, rechribishab. Cheriwinak shui kochusheribishab, pariuk aslemar. Hachaweri, rihuni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumar ribishab. Aretakchi, riare, kaslikna chori uachuleu, katekut. Wekakamu biriachi, shasman shimitalik tachi uwachri, ruk ri rachahil chori bishab. Aretakchi, kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlak kamakunri, katekuri, wekakamu biri rachahil, shokuhe, man shimatalik tachik kanakang chuwachri bishab. Riare, man akmakunel tari, ruk nim chutin, wekokik rishokil hunchikachi. Genak uri, riish, ishachalashik, riish shishkam chuachri bishab, rumal riubakil ri Cristo, arechri ish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisach chikishol riekam nakib, arechri uch, kuhuachin chechri Dios. Katek uri, aretakchiri uch, uchkopari itzel bakilal, ri rayibal takmakar cheshuk asuch ri bishab. Shuban chkechri uch, cheshuhuachin chrechri kamikal. Kamikri, ri uch, mang uchkota chipa uchab ripishab. Rumal rech, chiri uch, shukam chuachri hastakche uchushimum kanok. Arechare kuchpatanahik chiruk, hunkak kushlabal, eman kuchpatanahik tachiruk, ri ocherz ibanik. Hasku, kakabihnari, la kakabihri, chiare makah ripishab. Manghetari, katekut. Riin shin wetamah rimak shui rumal ripishab. Riin mankot nurayibal ri kukohik wetamah shubih ripishab weri.
7: Marayik huwach rimanawechtak.
6: Katekot rumal ripishab rimak shuban chuech riin arich siblak kin rayik huwach rimanwechtak. Arich titik kinao. Shane wetamatak o ripishab. Shas kaminak ri rimakah. Hinakot riokher kanak. Mankotari bishab. Katekut aretakchi shperi bishab. Rimakak shkohi uk aslemal eri in shin kamik. Eri bishab rechri ik aslemal shinukomu bik pari kamikal. Rumal rech, che rimakak, rukri bishab shuban chwechri in, che kukohi siblak nurayibal, chrechri mangwechtah. Yarewa shinukamisakri in. Shahekuri, tiosh lakri bishab etiosh lakri takanik. Siblak suk e siblak ut. Kdek uri, lakuk amulok kamikal chwech in hun khasuwech che ut. Manghetari, shaneare rimakah arech kakalkhanik che kasmakah. Shukok hun khasuwech che ut, arech kuyari kamikal chwech. Arech rimakah kuban runohel riu kowin shas rumal ripishab. Rumal rech, che ri uh ketam, che ushlabal ripishab. Kdek ut, riin, Ink opanu bakil, erinu bakil kopari uko winem rimakah. Henak ut, rihastak uoch cheri in kimbano, mankinchopta u beal, rumal rech che mankimbantah, rihasu uoch cheri in kingwah, kimbano, katekut, are kimbanri, hastak uoch che kingwet salah uoch. Katekuri, weri in kimban rihastak cheri in, mankingwahtak kimbano. Riin kinkamukab shaskheri hachaku kuturi pishab, che utsri pishab. Kastihna kut, mang intak kimbanori itzel tak khastak. Shani areri makah, kbanuik che kowuk riin. Rumal rech che riin, wetam che man kotri utsil wuk in. Kimbihne, che parinu bakil, rumal rech che riin, kinkowinik kingwakri utsil. Katekut mang kinkowintak kimbano, rumal rech che riin. Mankimantari utsil cheri kwah kimbano, yarene kimbanri itzel cheri in mankingwahtak kimbano. Katekuri, weri in kimanri kastak cheri in mankingwahtak kimbano. Mang intak kimbanau ri khastak. Shani areri makah che hekel wuk riin. Riin kin rakhum pishab che ketakan chwech. Are takchi riin kin wah kiman riutil. Shuiri tsel kuk utrip chunuwach riin. Roman rech che riin. Nim kin wilwiri u pishab ri dios.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: ¿Quién will hunchik?

0: وينك
1: شبقك خاصك واوري ومن شقو خيك بيغ تششولي تشي ري واتشوليو كاتيكوري رياري تششوليك شقو خي اري رياري تشبقي بوي رنوخيل كاخ اريج كونو خي ساخ رنوخيل خاستق كاتيكوري رياري شويا تشكيش انيكاخ اريج كيوشيك اي ابوستول تشكيش انيكاخشيك اريج كيوشيك اقشلو تسيخ ريديوس تشكيش انيكاخشيك اريج كيوشيك اتسيبانيل تشري وصلخ تسيخ تشكيش انيكاخشيك اريج كيوشيك اختيخا اريج اريوا ريكتقن تشكيش ري اتيوشيك تقوينق باريتشاك اريج قس اوتسريخا ريتشري وباقيل ري كريستو اروك كواوري ريوخ هنام كوهي قنوخيل باري كوهونيك إبا نوخيبال ريج ريو كوهول ري ديوز إبا ريز أقدالاخ وينق شي باري وكوويل ريوك أسلمال كوبونو ريز أقدالاخوك أسلمال ري كريستو روكويري أريج ريوخ من أخاك لاب تشيك ريوخ من كوهبي تشي روك رنوخيل تيغ إبا رنوخيل كيقيق باري خوستق تيغ كيش ري وينق إبا ري كيزيلال ري إياري شي كيك أمانو بيك باري سوبونيك كاتيكوت ريوخ شوخكوخي با باري قك أسلمال باري ساقالاختيخ إري باري لقوق إبال كوش شوخكي با بارونخي رياري شياري ري قخلوم ري كريستو إشي رياري كويا ري خونام ري قوخ إب شيري باقيل ري خونام إنيملاخ ووكوشيك روك كي واج تاقو راب خاوي كوتسوكو إكو سيلو بيساخ رياري خيخاس ريشاك كيكيبان جيكي خوخونار كاتيكوري روكوري كيك إيك إكويك ري باري لقوق إبال كوش كاتيكوري كيم بيخ چيويش إسي بلاخ كينتا چيويش باري أخوشيل مي بان غيري ريك أسلمال خيخاس كيكي بان ري وينق چي ما هنام تاقا كوخونيك كوك چي كوري يتسل كيشو مبال ري إياري إكو باري قيقوم ري إياري إكاشلان وينق چواش ري أوك أسلمال ري ديوز من كتام تاري ساقلاخ سيغ رومال ريج چيري إياري كوخون أباخالاخ كانيما أري تاكشي من أوتس تري كينوخ باري كيك أسلمال ري إياري شكيبن سيبلاخي تسيل خاص تق وواش إي شكيبن سيبلاخ تسيل تق خاص وواش كاتي كوري من أري تغيري ري شيوي تماخ ري إيش ري إيش أري شيوي تماخ ري كريستو كوري إيش أري ري أري شكام باري تسيغ إي باري كوتبال هون كوتبال چه خيري خي خاص ري ساقلاخ تسيغ روك ري خيسوس رخوشيك چه ري إيش كي يكن ري نابي إيك أسلمال إي كي يكن ري إير وينق چه كيشو كامو بي باري كاميكال إي باري تسيل تق راي بال كاتي كوري رخوشيك چه ري إيش كوكوخي خونكاك إي چو مبال إي رخوشيك چه ري إيش كي واتسيقيخ ري كاك وينق چه بنام رومال ري ديوز باري سوك إيل باري وطيوشيل ري ساقلاخ تسيغ كاميك ري ميبان تسيغ چي بيغ ري ساقلاخ تسيغ روك ري أخيل تساقات لامان أخكي تساقاتيل تاري إنيك أخشيك ويش بيه ويوال مش ما كونيك ريق إيغ مقاقبا أواج ويه ويوالنا رخوشيك چي ميو كيساخ ريك أشتوك إيوك ري وينك چيك إلقانيك ما إلقان شبا شاني أري أوت شبنا وچاك روك تقريو قب أريشك كوونيك كوبان ريو تيل إكيو توري إمي بايب ما إل باو لوك خون إتسيل تيغ باري إيشي شاني أريشي بيخ ري أوت تيغ أريش كيبان ري رخوشيك إكيبان ريو تيل چكيش ري كيش تاتا بينيك ميا بيس چريش ري تيوش لخوش لباشيل ريش ري ديوز ري أري چي شيشو تيقو روك ري أوتيق بال ريش ري خون قيخ أريشي كوبان ري كولو تاخين رونو خيل بانوخ أو يوال نملاخ تيغ تال ري تيل تق تيغ وارو نوخيل وري ما كوخي باي وك ري إيش چي بنا با ري وطيل چي شول ري إيش إروك ري لقو قيبالي كوش چي سچا با ري إيماك چي شول خيخاس ري وسا چيك ري إيماك شبان ري ديوز باري كريستو Efesios capítulo 5 چي ترنخ با اواش ري ديوز خيخاس إيش لقالاخ تق القوالاشيل كتكوري خيش با باري وبي ري لقو قيبال كوش خيخاس ري كريستو چه شیشو لقوقیغ ایشو خچریب رومال شو تقابیسا قوچری اوخ شو خچریب چرچری دیوز بخون تبال تقاب چه خیلی کلاخ روش لب کتکوری ریمک روگ ایشو خچی ارنوخه لوا چی تسیل onri lo qebal chre chriwaq mi biq ba weri chi shol ri ish are wadi uts chkech ri etyosh lak taqwinaq shuquhe ri tsel taqtsir ri chuq taqtsir ri mosh taqtsir runu khel weri mang ustakh shane chishmal tyoshin chre chri hawshel rumal rech che uts retamashik chibana ri hunche kupan rimak ruk ishoqachi eriareche kupan ri tsel taqhastaq Eriareche, culococ e ripuac. Rijunri, cojun josu Dios, mancocta ri pari rajoibal ri Cristo, e pari rajoibal ri Dios. Mancot bajun, chis subuic, rumalenic ajos taxir. Rumal cuarno helgueri, ritzel, eri royoal ri Dios, kpepa kiwiri winak, chemancacta uach riare. Mimamba hunam iwach cook we winakri. Ojercanak, ri ish ishkeum. Katekut, kamikri, ri ish ish sakil pari haushel. Shishkas leman ba, jejas ish ralkual ri sakil. Rumal rech cheri uwachinik ri sakil, are diutzil. Risukil, eri sakal akzig. Kas uts rilik chibna ri hastak che uts shuwach ri haushel. Emiban hunitzel chak, che rech ri ekum. Shaniare chibna katok zig puwiwere. Hinakut. Ri hastak chepa awal kikiban wewinakri, ri uch kukishik shuicheri ubishik. Katekut, aritakchik kapan atokzik puwiweri, kak alchinik parisakil. Runoher ri hastak wachchik kak alchinik sakilri, rumalweri kibishik.
0: Chatkastahok ri atchik atwarik, chawalisa hawip chkishor ri kamanakib, ekchublina ri pawir yu sakil ri Kristo.
1: Shahekuri. Kas uzunik oshik chibnar hilikriik aslemal. Mak ohiba hun chuhik aslemal. Shanichik ohiba hun nohib alalach ik aslemal. Utsva chiberiik aslemal pawe uwachuleuri. Rumal rech che izel takwek ihri. Miban rich uch has takuwach. Katekut, are kas chiwila hachike ri uraibal ri Dios. Mishkabarik. Waweri shak izel kaslemal kuk amulok chiwech. Shani are chitzukuh ritzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol ri ish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iguanima. Chibishoh, echilimak ikharizah riahawshel ruk ronohel iguanima. Paronohel qih, e paronohel hastakuwach chishmaltyoshin chrech ri Dios tatshel, romal ri ubi riqahawshel Jesus Christ. Chinimak chibil takiwib, Pari ushibrikil ri Cristo. Ri eisho kilal, chikinimah ri eka chahilal. Jejas ri unimashik ri ahaushel. Rumal rech, cheri achahilal, ri are are uholom ri risho kilal. Jeri pari Cristo, che are uholom ri komontios. Ri are che shukol ri bakil. Katekuri, ri komontios kunimah ri Cristo. Rumal kuaweri, rahaushik cheri eisho kilal. Que kinimahri eka chahilal parronohel. Ea chahilal. Chilokok ekbari iwishokilal. Gerijas ulokok eshikri komontios kubonri Cristo. Ishuhachri prumal utokobisbal uwachriare. Arechkutio charizahre. Ekuchachchobehriare rukriha erukzir. Rumal rech. Chiarekrachche chachchoh. Esakil chuwachriare. Arechmankot hun tsilobinakchech. Onhun bachoichech. Onhunchik hasuwach, shanetioshlach, echach ochalach riubantahek. Hekuri hasweri, rahaushik cheri ish, ishachahilal, ke iloko egri iwishokilal, jehas ulok isashik riibakil ri ish. Hachin kuloko eg ririshokil, shasarewi riare kuloko egrib. Rumalrech, shemankot hunwinak kretselah humul riubakil. Shanekuk isa riare, ekuban riutschrech. Jehas kuban ri Cristo chech ri ukumontios. La man uchzakatil ta ri ubaqil.
0: Rumal kuri. Riachi kuyakan ri unan utat. Ekuyut na ri ruk ri shokil. Echi akiab ri. Ejun chibakilal ri.
1: Waweri hunnim la hawatalik. Inkuak kimbihweri puwiri Cristo. E puwiri komon utios. Katekuri. Kimbihweri chiwech. Igunohel chilokok ehri iwi shokilal. Jehas ulokoshik iwi pri ish, eri isho kilal, nim chirilawi ri rachahil. Efesios capítulo 6. ישאל כל השאל, ששנימון צ'רץ' ריקיציך רינן איתת. פרי יחו שאל, רומל צ'אוץ ורי. נים צ'ווילה ורי איתת אריינן. הרגו ורי רינבי פישב, צ'קאוון צ'יניק צ'רץ'. הרי צ'ריאת, עד כי קוטמל קט כוחי, וכוחי חונים עלך אק אסלמל צ'ורי וואצ'וליו. ארי איש אישנן תת, מבן ריק אש צ'קצ'רי אי וואל כואל. הרי צ'קוטורי וציל צ'קיוואץ', צ'קאחי סך קיוואץ', אצ'יביח צ'קצ' חוכון תקציך, חשר יקרח יחאו שאל. יח צ'קיב, צ'נימח קיציחי אי וואחאו צ'וואצ'וליו, רוק שיבריקיל. רוקחון אוצלח איוואנימה, חרי חצ'רי נימנק צ'רצ'רי קריסטו. מיש נימנק, רומן רץ שערי קיוואח, עוץ קישקנח צ'קיוואץ' ריגוינק. שנה צ'יבינה שאישרח צ'קיב רי קריסטו, שרוק כנימה כקיבן ראורה ייבל רידיוס. ראי צ'קרי איש, שס צ'וואץ' ריחאו של צ'יבנאווי, אמן צ'קיוואץ' תריגוינק. ראי איש יוותם צ'רנוחל ריאותוך בליל, כויה ריחאו של חריחס ריאוץ ובניק שיבנו. ואישח צ'ק, און ואישחאו. קטקורי ראי איש, איש אחאווי, חרי צ'יבנה ראי איש, קוק ראי ערי. מבן ריק אש צ'קצ' את צ'צ'ומח צ'רי איש, ארי ערי, קורי איגוחאו פריקח, את צ'רי ערי, מנערת קריל רי ופלח רי ווינק. קטקורי, ראי איש, צ'קוחוי צ'וקאפ ברי חאושל, אפרי וקווילי וקסלמל. ראי איש, צ'יווצייקיך רי חטק צ'יץ' רצ' צ'וך רצ' רידיוס. הרצ' ראי איש, אישקו צ'וואץ' ריק אשתוק. רומן רצ' שרי אוך, מנקוך צ'וכין תקוק, אניק אך כולל רצ' קיקאל, ארי בקילל. שנה כוך צ'וכין רוק תקרי אחאוי בל, רוק תקרי צ'וקאפ, רוק תקרי אי אחאו, שארצ' קקום אקו צ'וואצ'ו לב. רוק רי אהוש לבל, שאקו פריקח. רומל כווה ורי, רחאושיק צ'רי איש, כי וצעקיך רצ'יץ' רצ' צ'וק רצ' רידיוס. הרצ' פרי יצל קיך, ריש קורי צ'וקאפ. יערי תקצ'י, שקיס רונוחל גורי, ראי איש חסקו כשכוחיק. ראי איש תקעלי כנוק, שמתעלק ראי אושי איפם רוק ראי סקלח ציח. יווצעקים ראי סוגיל חיחס ווצעק רצ' צ'וך. הרי אישחב ראי עצ'י שום ככוחו. הרי צ'כחו בו שוואץ' ראי אוצלח ציח רצ' נים לחוציל. שערי כאו פרי איקב ראי צ'יץ' רצ' ראי כוחוניק. הרי צ'רוק ורי ראי איש כשכווין הרי, שאו צ'ופיק ראי חטח צ'אב, שרוק קק וציחום ראי צל. שכוחי, שכוחו פיווי ראי איש, ראי צ'יץ' רצ' ראי גולותכם. איפה ראי איקב, ראי צ'יץ' רצ' צ'וך, רצ' ראי אושלב השל, שערי ראי וציח ראי דיוס. שכוחי בא ראי איקס למל פרי צ'אווים רוק ראי דיוס. המקל צ'יצ'או רוק ראי דיוס. פרנוחל קיך, עוצו בניק צ'יבנה ורי, שישצ'אווק בקיתוקי ביסבל קיוואץ' כנוכל ריאטיו שלך תקווינק. קטקורי, שישצ'אווה פנווי ריאין ריץ' תוק ביסבל נוואץ'. הרי צ'ריאין קינקו וויניק, צ'אובישיק ריציך. הרי צ'י קינחק רינוצ'י, יארץ' קינקו וויניק רוק צ'וקאפ, קינקוטו ריקוטליק וצלח ציך. ריאין צ'אינגיאל ובישיק, הרי תקצ'י אינשי מטליק בצ'י. צ'ויאבה רידיוס צ'וויץ', הרי צ'קו קינגיאו בישיק ריציך. ראין כנגוח שרי איש כגוי תמח, חסרי ובעל עם בנק, וחסרי תכין כמבנו. הרי ריתי קיקו קוביך נרי, שנוחל צ'יוויץ'. ראי הרי שלא קלח עד שלשיק, האוץ כצ'וקון גוק פרי יחאו של. כנתקו בי ראי הרי איווק, הרי צ'קויה קצי חול צ'יוויץ', ירי צ'קויה וצ'וקה פרי יוואנימה. ראי דיוס תתשל, אלי יחאו של חיסוס קריסטו, כי כיה ריוציל צ'קצ'רי אי עד שלשיק, רוק רי לוקוק אבל כוש, אירוק רי כוחוניק. ריו סיפניק רי דיוס שקצ' כנוכל רי גוינק, שכי לוקוק איך רי כחאו של חיסוס קריסטו, פריק אסלמל שמקק איתך. ריווך שציבש שקצ' רי איח פיליפו. פיליפנסס קפיטולו 1. רי פבלו ארי תימותאו, אהו פטרנינל רי קריסטו חיסוס. צ'יקץ' כנוכל ראי אתיו שלך תקווינק פרי קריסטו. ראי ערי צ'יח פיליפו, קוק ראי אקח יוקב, אקוק ראי אקידיאקונוס. ראי סיפניק ראי נימה לחוציל צ'יווץ' ראי איש, רומל ראי דיוס קטט, ראי יחאו של חיסוס קריסטו. kin maltioshir chlech rinu dios ronohel tak mulare tak chi rein kin choman piwiri ish ronohel tak ir paronohel mulare tak chi kin chauruk ri dios kin tapiwi i wonohel ri ish ruk kikote mal rumal rech chekin natisag chiri ish utsubanik richak kibno pari utslachtsir chasparinabek ir chikateka mikri katekuri kasareri arere Cheshu chapalehi wuk riish we utslak chakri. Kuternebeh nakuri riuchak chikatena pariuk ihri Jesus Cristo. Utz sheri in hewa we nuchomanek chiwihri. Rumalrech sheri ish ishkopari wanima. Riish ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik e pariuya ik uchokab ri utslak tzih. Riish ishkowuk parinu sipanik. Henakut. Ri Dios shinrilo, cheri in si balach kishin lo oh igunohel pari ranimar y Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri kinta parinuchawem. Ri lokok ebalik ush, kaschinimarba, kaschikohiba utzlach inohibal, e kas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kaskinik oh nari utzil erisukil. Erinimu bantahik. Ares kichopanik kas chauchohrik aslemal, emankot kish iliwik pari uk ihri Cristo. Kas ishkotaba pari utzlachchak, rechri sukil, chikokuk, rumalri Jesus Cristo. Rechuk ichlashik, eumoltioshishik ri Dios. Iachalashik, re inkin wakcheri ish, kiwetamahri kastak, cheri shinkulmahri in. Utshuk omaulok, chrechri utzlachzik. Rumalrech che pari pretorio, E para nohel kolibal, si balaje tamatalik, che in yutulik, e in koba che rumalri Cristo. E si balaj e achalashik, kori kichukab pari ahaushel, rumal che in yutalik re, eri e are, kosi blaj kichukab, e man kikishibik takib, che ubishik wetzik re. Genakut, e konik ahikia ubishik ri Cristo, rukrik yakrenik, ruk itzeltak uslabal rech chohinik. Katekut, Ek oenik ahchik, che ruk utzlach chomanik kikiyao bishik ri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech sheketam, che ri in rakawshik kinto uwach ri utzlach tzih ruk weri. Ri enabe, ruk hung itzelu shlabal rech chokhinik, kikiyao bishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik. Kikichomak che ruk weri, kikiyach na ralal ri hitak chich che inuhat im. Katekut, haskut, punetane kumalri kep kiwach, on kumalri kastihe kolik, shaskohun tzih puviri Cristo, erin kin kikotek rumalweri, e shaskuyanare nu kikote mal. Rumalrech sheriin, haskuetam chewaweri, kuyanari nu golotahem, rukri chabal, e rukri uchukabri rushlabalri Jesus Cristo, chekiyatagnan chwech. Weri, chesibalah kinguyehriin, Angin ishtari chuwach hun hasuwach. Shani kin kol nawar ronohel ri ukowil nukush. Ewe humul ri, hina kuwa, hacha ronohel tak humulchik. Re Cristo, kik ikhilashikwa. Parinu bakil ri in, kneba we kin kasik, onwe kin kamik. Rumal rech, che chunuwach ri in, areri Cristo rik aslemal, erikamikal shahun chakoh. Katekut, weruk ri nuk aslemal pa we nubakil ri, Riin kinko winik kiman hun nimala hutsil. Riin mangwetam ta. Hachin chikech kinchao. Katekut. Ruk we hun kamal ri. Riin arena be kinwa kinbe ruk ri Cristo. E kasihna kut chewa we ri. Are si balak ut. E pari ukap. We riin kinkanak kam parinu bakil. Are si balak ut wa chiwech ri ish. Shahekuri. Ruk we ri. Ut chunu wach riin. We kinkanak kan iguk igunohel, arech kikiyik ri ikogonik, eri e kikote mal. Arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miguk kuyahun kikote mal chiwech, e kuyahun imlak ikih pari Cristo Jesus. Chukukiba hun utzlak ik aslemal, chuwach ri utzlak utzik ri Cristo. Arech ri in, we kinbena che iguilik pari itinimit, onwe man kinbetak. Rin kintana utzihol cheri ish, Ishkopar yuchukab shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikok ichukab. ارجكيك ايري كوهونيك تشري اوتسلاختير ريش مشيبيخ باي ويب تشكي واشري ايكوليل ومانكي شيبيخ ويب هون اوتسلاخ كود بالري رجك اش تشكيشري ايري اتشي واشري ايش وكود بال ايكولو تاخيمري ايواوري بتينا قولوك تشاشري ديوس رومال ريوتو قوب شياتاخشي واشري ايش مانشويتاري ايكوه بال تشري كريستو شاني شوقوخي شياتاخشي ويش كريق ناريك اش باريوت قبري آره رومال كواوري ريش چيكوخوبا ايچوقاب خريخا چاشي ويل چويش ريين اكاميك ري ريشي ويتام چتخينا كينكوغنا نوچوقاب ريين فيليپنسس كابيتولو 2 شاخيكوري ريين سيمبلاخ كينكوميخ چويش بويرو نوغير ريرخاوشيك تقسيكينيك كوبن ري كريستو كينكوميخ چويش روك سيبلاخ لقوق ابال كوش روك ري ريقوغ إب باري أشلاب شيل روك نملاح تقبيز بالكوش چينو خيساق باري نوك أسلمال روك شخونشي إيشو مانيك شخونشي لقوغ إبالي كوش شخونشي أشلابال شخونشي إيشو مابال ماك أخون خاسو واج ميبانو رومال كوليل إيويب إي رومال نمال چي خوخونال چي چوماخ چي كونو خلقوينق نملاح كي بانتخيك چي واج ريش مانشويتك كيتسوكوغ ريوتسيل تشيويتش ريش شوكوغي تشيتسوكوغ ريوتسيل تشكيتش ريانيك أخشيك تشكوغي با إيوك ريو تشومبال ري كريستو جيسوس رياري تشياري واش بال ري ديوس مانشوكوغ تري تقال تشريغ تشكبان تشيتش خيري هاتشا ديوس ريو بانتخيك تشيخونام روك ريو بانتخيك ري ديوس كاتيكوت رياري شوبان ريب تشيشاسماك أوتوي وبانتخيك شروشي ساخريب تشيشيمتاليك شروشي ساخريب خاچاخون وينق شجوبتاخو واش باري اوكايبال خري خاچاخون وينق شوني تساري ساخشنا ريب شني مانيك تيك اپاري كاميكال اخون كاميكال چوري ريبيبال شمال كويري ريديو شوني مرساخ و بانتخيك رياري اشو ياچه شريخون بياخ چيك اپوي رنوخيل بياخ اريج رنوخيل خاسو واش رومال ريو بيري جيسوس كشوكي كنوخيل تقچيك ريك أوباري نملاخكاخ ريك أوباري واتشوليو ريك أوچو شري واتشوليو إرونوهل أقاخ كياو بشيك شري جيسوس كريستو أريا هاوشل ريش أقيخلا شكري ديوس تاتاشل شاخيك أري إشنولوك خيرينا كوت خاچا إش نيمانيناق بارونوهل مول رخاوا شك چه ما شويتخ أري تقشيري إن إنك أويوك شاني سيبالاخ رخاوا شك چينا شانيم ري شري إن ما إنك أوتيوك چشچکون باروک شیبیم ایب ایروک بیر بیتکیل رچری ایکولو تخیم شخی کوری ری دیوز کو وارال ری اری اری کچکو خیوک ایش ری اخواشک ایری چکونیم چنیم لخو چیل چ رچری اوستق او چو موبال اری چیب نارو نخیل منگ روک تا ویشویتیم ای منگ روک تا کولی لان چیخ ای اری چ منگ ات خون خاسو وچ مک کچاچی ویچ ای اری چ سیب الاخ ایش چوخ چوخ إشرال قوال ري ديوز چيكي شول خون إيصيلالاغ إك أشالاغ إخاليل چيري إش ما قوت خون إيصيلال چيش جو بلينوك با إش خيخاس خون جابال ساقيل باوي اوا چوليو ري روك ري اوكو تيك ري تيخ ريش ري كسلمان روك وري ري إش كي سوكو ماخني مالاغ ويش ري إن باريو إخ ري كريستو رومال ريش چيري نوب إنيم إري شينك أشكوليغ مانشاقت كساچو واش ري ورخوشيك چه شقوخي كين قيغيخ ناري نوكيك ايل رومالو تقبساشيك وواج ري كوخونيك ري إيش ري إين سيبالاخ كين كيكوتيك اي كين كيكوتيك يغو إيغونوخيل شقوخي باري إيش چيش كيكوت با اي چيش خاخاتوك وغ ري إين ري إين كين غييخ باري أحاوشيل خيسوس چه كين تقناو بي چيويج چيبا آني ناقيل ري تيموتيو آريج ري إين كوبينو كوش آري تقشي كين تاي تيخول ري إيش رومال ريج شما قد خون وينق ووك ريين چه خيري خاص رياري چه كوينيك روك خون اوصلخرانيما كشريل وي ريش كونو خير ناكوت اري كي كيتسوكوخ ري اوصكيش وي ري اي اري امان اريت كي كيتسوكوخ ري اوصيل ريج ري جيسوس كريستو كاتي كوري ري ايشي ويتام چه اوص ري اوچاك رياري رياري خي خاص خون كوخلشيل چه كوبو تسال ري اوتات شو باتنه ووك ريين ري اوصلخزيخ شاخيك أري رئين كينغواغ چه أري أري كينتقنو بكيوك are takchiri in qalaqchik chunuwach rikin riqitaq wikamik. Shokuhe, ri in qas utsre yeshik kimban pari ahawshel, chiri in chimanaqt chiwa, ri in kinopon nawa iwuk. Katekuri, ri in kinchomag, chikintak naubik iwuk ri epafrodito. Chiwa chalal, ri are chiwa chil parinuchak e parinuchog. Echeri ish, shitaku lokuk ri in arechri are, kinul patanik parinu rahawshik. Rumal rech, cheri are, kishrach nimalach iwunohel, esibalach kishubiso haponok. Rumal rech, cheri ish iwetamchek, cheri are yawab kolek. Kasihnak ut cheri are, shiabinik, enakach shkohe ukok chechri kamikan. Katekut, ri Dios, shutokobisa huwach, eman shuitari are, shutokobisa huwach, shane shokohe ri in, arechri in manging est nuk ush paribisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arech ri ish kishkikotik. Aret qchiki wilchina uwach riare. Eshokuhe arech riin kintota hubik parib isonik. Qas chikulah ba riare. Pari ahawshel ruk nimlak kikotemal. Enim che iwilawi konohel riwinak che egeri khas riare. Shane rumalu tokbisashik uwach ri uchak ri Kristo. Riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, cheri are, kepsh kohi wiri uk aslemal, are takchi shinu patanik riin. Rumal rech cheman shishkowin tari ish, shiban wetokopri chwech riin. Filipenses capítulo 3. Katekuri, iachalashik, chishkikot ba pari ahawshel. Are takchi riin kinyaw bishik weri chwech, mangakashot chwech riin. Shukuhe hun sukabanik chiwech ri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri ewinak che mankastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uch kastzih pusimu wiri kak kowil. Ri uch, che kikiyari kastokop hechasri rushlabal ri Dios. Echek o kakihil pari Cristo Jesus. Eche mankult kalkush shriq riqabakil. Punetane, riin kinkowinik kinjikibari nukush shriq riqnubakil. Wek ohunchik kuchomag, chek kowinik kuhikiba ukush shriq riubakil. Riin sibalaknim kinkowinchina chuwach riare. Riin pusimu wiri nukowil, chipari uwakshak nukik. In rikhal ri Israel. In rech riuhukat ri Benjamin. In ah Hebreo, e inuk ohol hun a Hebreo, in fariseo chuwach ri Bishap, sinachishnik chikech ri each Cristo, eche in guakatah pariusuk il ri Bishap, riin in utzalach winak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wech riin, riin kinwiloche chuwach ri Cristo, weri mang utztak. Katekuri kamikri, riin ronohel itzel kinwiloche chuwach ri nimlachtak hastak, che shingwetamach chrih ri Jesus Cristo. Riwa hawashel, rumal riare, riin kinkamuwaak chari in ronohel shinzako. E ronohel shakun mes chunuwach riin. Arech riin kinchak ri Cristo. E arech riin kinrikitaak pariare. Maruk tarinu sukil riin. Chehun sukil chepetinak pari pishab. Shani pari sukil chekpe pari kohonik chrech ri Cristo. Pari sukil chekpe ruk ri Dios eche dokem rumal ri kohonik. Arech riin kinwetamah huwach riare, ruk ri uchukab ri uk astakhibbal huwach, e ruk ri rikog ib, ruk tak ri uk ashkol riare. Arech riin ingheri pari ukamikal hacha riare. Arech riin kiyatak chwech kik astak nuwach chikishol riekam naqib. Riin maha kinopon pari uk isbalil, e maha kin rika che in tzakatalak winak. Shane riin kintihanim arech riin kin rika, Jehasu riqik shuban ri Cristo Jesus. Ia chalashik, riin man kincho magtag, che shriqitajik umal in, shane shuwi kinbihweri. Riin man kincho magtachik, ri beche shbantag umal, rishkanah kanak chuwih. Shane are kincho mag, ekinkoh nuchukab, che shriq och nuwach. Riin kemberuk ronohel wishlabal. E riin kintihanim, arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tokbal uk ashel chwech, rikuhusikihwiri Dios chikaj pari Cristo Jesús. arech riuch kakak amo. Riuch cheriuch utzalak takwinak rakawshik cheheri kuk chomanik. Katek uri wek onika hastakchik ki chomak riish areri diosri kyo ounari usakil chiwech. Katek uri kamikri parnoheri uhopani nakwi hoba pawe beri. Yachalashik chibna ish heri hachari in kas utzkilik chibnari eare rikohun kik aslemal cheheri hacha rikhun kambal noh kik amon kuk riuh rumal rech che ek osibalak winak egejas eukulel riuripibal ri Cristo hachasi balak nubim chik chiwech ekimbik chihumul chiwech kamikri ruk uwal taknuwach pareuk isbal kechri eare kikirriqnari sachibal ib ri eare areki dios rikipam yarenim kikilwi rikikowil ri achihab shuwi utz chikiwach rihastaq uwach chesrech we uwach uleure katekuri ri uj uhuwina qil rikaj esibala qeyem rikakolonem pari ahawshel Jesus Cristo chikochila chikaj riare chikuyanari riuqijil wejun mesalaj abaqil ri hachari uqijil riubaqil riare kakowin ri chuyaik ruk riuchuqab riare kolek chikakowinik kuyachushe rakan ronohel jasuwach Filipenses capítulo 4. Katekuri ishlokalaktak acharashik. Riish ishnukikotemal. Riish ishutok balil nuchak. Shkohiba ichuka pariahaushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrechri evodia. Eshukuhe chrechri sintike. Kas utzba uk aslemashik chikibana. Chikibilkip pariahaushel. Shukuhe kinta chawech riat. Atsisigo, chikas atkun wachil. Kintacha wech, arechkas chiapatnihba ri ishokibri. Rumarech cheri eare, ek owuk, aretakchi shinkoh nuchukab, chi utokbisashik wach ri utzlachzih. Hachashikiban ri Clemente, erianik achik, cheshechakunguk, cheri kibitz ibatalik pari uhil rik aslemal. Chishkikot ba ronohel takkik pari ahaushel. Kinkamulihu bishikweri chiwech, chishkikotba. Chiketamahba, chinimalak konohel winak, richuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri yahaushel. Mamayou ikoishruk ronohel hastakuwach, yaretakchik ohun irahaushik, chishchauba ruk ridios. Chitaba chrech rikiwag, echishmaltyoshin chrech. Katekuri, rinemlahurutsi ridios, chearenim chuwach ronohel nohibal, are areri, Rikichajinari iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronoherrik olek chekastig, chekasnimalaj, chekasukil, chekaschachchoj, chekaskamelanima, eche ronohel riutzil, e ronohel nimuk egil, ronohel guaweri, kaschikamaba, ronoherri gastakuwach cheshiwetamaj, rishikamo, rishito, eri shiwilo shaspariin, Haschibanaba, Shahekuri ri Dios, Cherechri nimala hutzil, Haskokohiri ihukri ish. Sibalachin kikotek paria haushel, Rumalrech sheshin natach chiwech, Haschini chomach, Katekut, Shuiman ishkowininak tache, Ukotik chunuach. Mankimbichtaweri, Rumalrech sheri insha in mepa. Ri inchin wetamach king asik, Paronoheri kinshikitagnawi. Ri ingwe tam king aslemanik, ruk shuwi hubir, eruk ki hastak. Paranohel ir, e paranohel kolibal. Ri in shingwe tamar, king waik, e shingwe tamar, king rikwihal. Shingwe tamar, king asiruk tak rinumebil, e parinu chanalek. Ri in ronohel king kowinchech parihun. Charek yo ouri nuchukab. Katekut, ri ish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinriko. Ri ishi wetam ishak Filipo, aretakche shimachtahu bishikri utzlachzih, aretakche shinyakan ri Macedonia, mankot hun komontiosh, cheshuyanik ahpakchuech, shakshuwi ri ish. Ri ish, aretakche, ri ining opari Tesalonika, kamulshitaku bichuech, ri hastakche rakawshikchuech. Ri in, manshat kintzukuh wetak sipanikri, shane are kintzukuh ri utzil, chikuni marisagri i utsilari ish. Kamikri, ri ink oro nohil hastak wuchuk, chiri rahaushik chwech. Ektotakhna, shaskuk ushnikrik owuk, chiari takchi, ri epafrodita, shuyachwech. Ritokob isabali wach, shitakulok chwech, che utslak ushlabal. Helikalik tabal tokob, chikuk amri dios, eche sibalak utshuwach. Eri dios, kuyanari chiwech, Ronogel rigastak uwach, che rakawshik na chiwech. Ruknim lak uchachanik, eruknim lak uk inomal pari Kristo Jesus. Rikhil chrechri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amin. Chia, hun rutsil kiwach ri etiosh lak takwinak pari Kristo Jesus. Ri ea chalashik che ek owuk riin, kikiya banok hun rutsil iwach ri ish. Konogel ri etiosh lak takwinak, kikiya banok hun rutsil iwach. Aresi balak en abeg kikitakapang hun rutsili wach, ri ehun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Ri wuch shitsibash chikech ri each Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, Rumalri urayebalri Dios, eri Timoteo riachalashek, chikech rietioshlachtakwinak rechri Colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwechri ish risipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalach, kamaltioshik chechri Dios, ritatshel rechri kahaushel Jesucristo, aretakchi kochchoman piwi pari kachawem rukri Dios. Chiaretakchi riuch, Shqtaw tzichol ri ikohonik chech ri Cristo Jesus, eri loko ebalik ush chkech konohel ri etiosh lagtakwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech, we e yebal ri, ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklaxzih, chiare ri utzalaxzih. Che shoponik wuk ri ish, egeri chasparonohel ri uachulew, kuya uach, ekik iyik, Shokuhe heri pari itinimit, chi pari ik, aretak chi ri ish shigweta mag, e shichop uwach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzik. Ri epafras, chikachakun kuk ri uch, are shkutu weri chi wach, ri are chi are nuk eshwach ri in, utzlak akchak rech ri Kristo. Are ri are ri shibin chkech ri lokok ebalik ush ish pari ushlabashel. Rumal kuwa weri, Shukuheri uch, tzapari ich aretak chi, shkatau tzichol weri, siblach kuchchawruk ri Dios piwi, ekakata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri utzlach nohbal, rech ri urayibal riare, erunohel unohibal, eretambal ri ushlabshel. Erugwa weri, ri ish, kishkawingwa, chek ohun utzlach ik aslemal chuwach ri hawshel, isibalach ish utzri chuwach riare. Parronohel hasuwach, ri ish siblach kiwachih utzlachtak hastakri, chuwach riare, ekishkinari pari unohibal ri Dios. Chiyaaba ichukab pari uchukab ukihilare, arechkas kishkochonik pari kash, ekas kichikheh ruk kikotemal. Arechkishmaltioshin nare, shirechritatshel, cheshishubano, arechkas koiwechkuk ri etioshlachtakwinak pari sakhil. Arer yare, shukbokawik pari rahawibal ri ekumal, ishukuk amulok pari rahawibal ri lokalak uk okolshel. Che pari yare, kawiri ka kolotahim, erisa chibal kamak. Riare, are uwachibal ri Dios, che mankukkawintah kikiluwach. Riare shalash nabe, chuwach ronohel di uwachulew. Romarech, che pari yare, shban ronohel ri kastak uwach. Parikah, e pari uwachulew. Rihastak uwachche kikilo, erihastak uwachche man kikiltah. Rinimalaktak tuibal, rinimalaktak ahawibal, rinimalaktak kawinem ronohel shbantahik rumal riare, echirechwi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwach ronohel, e ronohel hastak ko pariare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, chiare rikomontiosh. Riare are nimlah ubantahik. Riare, che shalash, nabe chikishol ri ekam naqib, rakhawshik cheriare are na be parno khil khasta quwach rumal rej cheriare uts cheri urai bal ri dios shubuno pariare cherono khil utsil ke kanakan pariare katekuri rumal riare rono khil winak shuban suk chuwach riare chori wachule wa shukhe chori kah are takchi shukomarisah rono khil rumal riukik el chori ripebal shukheri ish chioher kanak ishkashlan taqwinak ishkulil rumal ri itsel taq ichomanik eri itsel taq ichak ukamikri shishusuk ba pari ubaqil are takchi shuya pari kamikal are chri ish chuachriare ishtio shlak taqwinak mankot shokolinak iwach emankot khunkhas uwach itsel shui rakhawshik chiri ish kishkanak kam pari kohonik qas k'o ichuqab pari saqalaqtsik Eman kiyat kan rini malak iwe yebal, rishich obu wach rumalti utzlaqtzih, che shi tatabeg ish, che shi yao bishik chikesh kono helwinak chichu sherikah. Eri in che in Pablo, shinushik in achchak chrech. Kamikri, si balak kinkikotik rumalta krik ash, che kinch ikheg in rumalut obisashik iwach ri ish. Eri in kintzakatisahu kohik parinu bakil, rihetak ash che krahna, Patakri uk ashkolir ri Kristo, rech rito obisbal uach ri ubaqilare. Chiare ri komontiosh. Ech rech we komontiosh ri, ri in rachchak. Chiheri hachari takanik shuyari dios chuech. Arech wumal ri in, kabantak pari itinimit ish, ri upet bal ri utzih ri dios. Pria watalik uach, chubek ich chubesak ulok. Epak ima yilk ichsak, ekamikri kuk alahisak rib, Chikiwach re tiyosh lagtak uwinak. Ri Dios, ashrach, chikitamash uwach ri uqiq ri uqinumal, wea watalik ri, patakri kitinimit ri eare, chi mankota ri kakakonik kuk, chi are ri Kristo chi shol ri ish, chi are ri yebal ri qihil. We Kristo ri, kakaya ubishik ri are kuk konohil winak. Eruk ronohil nokbal, kakutu chikiwach konohil winak. Arech chi konohil e uts chuwach ri Kristo. Rumal kuwa, chi padiut qop waweri, ri in kinkosik chi ruk ri uchuk abri Kristo, chi shas kchakun wiguk ri in. Colosenses capítulo 2 Genakut, ri in kinwach chiri ish ki wetamag, ri kashlak chok nutakim rumal ri tokobisbal iwach ri ish. Shukuhe, kumalu tokobisashik iwach ri winak eyak la odisea. Shukuhe, kumal rianik ahchik cheman humuli kilom nuwachruk riki wokoch. Arech qas kikubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherech ri dios. Chipari are, awatalik wiro nohel uwach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi werichi wech, arech mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahili tzel taktzik. Qas sihnakut, Chiriin, manging kota iwuk, chiruk rinu bakil. Katekut riin, ing o iwuk ruk ri uslabal. Sibalah kin kikotek rumal rech che sibalah ko utzil kikotemal chishol, e rumal che kishkohon chrech ri Kristo. Ri Kristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushik che pariare, kukbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuk yakatah pariare. Katekuri, Utsuto le shikiwip pari kohonik, herihasu ukutik shpanchiwech, eruk nimlach maltioshinik. Chikolo paiwip, arech mankot hun winak kubon rachchakip chiwech pari itzel taktzih, che shasrech tak nohibal. Hun nohibal che shasrech wiwinak. Shasruk rihastak uwach rech riwach ulew. Emanghetari, hachari uchamanik ri Kristo. Rumal rech, che chipari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runoheri utzlak tzakat rech ri dios. Kate kuri ri ish, pariare kirek hui runohel tzakat utzil. Riare, chiare holomak che runohel ahawibal, e che runohel kowinen. Ri ish, shukuhe pariare shpusu hui ri kowil. Che manguk abtahun winak shpusu wik, shane rumal che ri ish, shisachkan ri ibaqil che rech we uwa chulew ri. Rihunu busik hui baqilal rech ri Kristo. Ri ish, shishmuk ruk riare, pari qasna. Eruk riare, ri ish, shkastak iwach. Rumal cheri ish shikoho cheare riuchu abri Dios shualisah riare chikishol riekam naqib. Ri ish chish kaminak rumal taqri imak e rumal ribaqil chemang pusim tawi riare shuyahun chikakik aslemal shiruk riare. Kategori shusach ronohel riqamak. Shusach huachri ukowinem ripishab. Riguh hawik ori qakas. Rikubani tsel chikich. Wari shusachu wach chori ribibal. Shchagang pakiwiri era hawibal e pakiwiri eko winem. E shuk alakhisah ki wach chuwachri wachulew. Ari takchi shuk omu bikri akhchagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari mag uchi bachul nguinak chik ash takcih kutsihok piwi rumal takiwa on rumal takiwukya on rumal takmimak ik on rumal takak ik On rumal takak ih sabal. Ronohel waweri, shakare umuhwa rihastak wach chekpena. Katekut, rikuh rikitak nawiri, are wakil rikristore. Mahungwinak ba, chekresah wari chiwech. Are takchi, chekahawashik, krawisishik hunhasu wach. On are takchi ke ihilashik, ri eangelip. Rumal rech chekia, ronohel rayibal chuwach, rihastak che shiltahek. Waweri, shakni malwa parichomanik rech bakilal. Katekuri, mangaret kakhat ish shukri kholomah. Hawihewi, ronuherri bakilal, korekwiri uwa, eri utik balil. Rumal takri yutbal, eri takbat. Arech kikirukri dios. Ri ish, we shishkam chuwach takri khastak rech ri wachulew rukri kristo. Khas kuche, cheri ish, kishniman na chuwach takri bishab. Hachaishk ona parik aslemal pari wachuleure, mak amu biwere, matihwere, machabwere. Ronohel wawere, kisachu wachwa, aretak chikak koho, cheki pishab e cheki nohibal winak. Riuh, kakilwe tak pishabri, che nimlak tak nohibal. Rumal rech, che kukudin sah, che koreri dios shrech. Eri mocho chik ip, che kubank es cheri bakilal. Katekut. Mag otu bantahik chuwachri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3 Shahekuri, weri ish, shishkastak rukri Cristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah, hawihe ekowiri Cristo, chet uyulik bari rikyakapri Dios. Arech shishchoman chrechri hastak, cherech chikah, mishchoman chrechri hastak, cherechri uwachulew. Rumal rech, cheri ish shishkam rukri Cristo, eu kamikri, riik aslemala watalik rukri Cristo pari Dios. Aretak chi, ri Cristo, kuk alakhisak narib, che are are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik egilri, kik alakhinik rukri are. Shahe kuri, chikilaba riketak utzakatil ri bakil, shrech rikhastak uwach, rechwe wachulew ri. Rimakunik ruk ishokachi, riman chokchokhtak, ritzeltak rayipal, rilokok ebalko shrech ripwak, hunk ikhlanik shrech riman diostak. Ronohel waweri, kuk amulok riroyowal ri dios pakiwi, ri eare, chiriman kenimangtak. Shokuhe, shiban ishweri, aritak chi ishko kuk eare, kamikri, chikikaba ubik ronohel weri, ri oyowal, rik anal. Ritzel tak chomabal, rik esh tak tzig, ritzel tak tzig. Ragaushik chewari, mankot pari ich awibal ri ish. Miban tak tzig chibil tak iwib. Ri ish, chiyabakan riyoher winak ruk tak ri uchak. Chiwatsiakik ba rik ak winak. Riare, chibatak bik alk bek. Chikadek hopan na parikas tzakatalak nohibal. Ekushk ak, gikas ri uwachibal ri shabano riare. Paweri, mankot a griego, mankot a judío, mankot pusinik uwi ukowil, man pusinik ta ukowil, mankot a kashlan winak, mankot a jesita, mankot a patanil on ahau, shane ronohel are di Cristo, eriare kopa ronohel. Ri ish, shishsik ish rumal ri Dios, arech ish tio shlachtak winak, e ishulok riare, chikohoba iwuk, Hunchomabal rechutzil, nim chiwilawiri hunchek, chiwonoba iwib, chikol bari hamaril riko choniki wuk. Chikuyuba iwip wik o takari gicha chishol. Ria hawshel shusachri imak ish. Shukuheri ish khiwa chibanakba kamikri. Katekuri risibalaknim chubach ronohelweri. Areri cheri ish kori lokok ebalik ush. Rukweri koro nohelu tzil. Rukro nohelweri chikohi bari uhamaril ri Kristo pari guanima. Rumal rech cheri ish ish sikatalik. Arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri parik aslemal nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari utzih ri Kristo pari itinimit. Chikutu bari nohibal eri uslahtakzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltyoshibal rech ri Dios. Rukro noheli guanima. Ikahtak salmos, himnos, e uslahtak bish. Ero nohel hasuwach chekibig. On chikibano, chibana ba pari ubiri a hawshel Jesus. Erumal riare, chishmal toshin ba, chrechri Dios tatshel. Ish ishokib, chishniman ba, chrechri iwachahil. Geri hachakas uts pari a hawshel. Ish achahilal, chilokok ekbari iwishokil, emimank eschrech. Ish alkola shelap, chishniman ba, paronohel chkechri inan itat, waweri, uts pari a hawshel. Ish ishnantat, mibank esh chikechri ewel kwal, arechri eare, mankubant keb kikush. Ish ishakpataninil, chishneman paronohel chikechri iguahab, che erech we uwa chulevri. Manshuit rumal kishkil riwinak, shanerukhun uslahanima, parishibrikil chuachri ahaushel, shakapachishikeri chakki bano, chibnaba rukronohel iguanima. Hechas kunchak chuachri haushel, eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, riish, kasiwetam cheri haushel, kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chi kuyanari chiwechri echbal. Riahau, chikipatnik ish areri Kristo. Rihun, chikuban riman suk iltak, kiyatak nari chrechri utok balil cheshas masuk iltari. Riahaushel, mangaret kril nari riwachbal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiabach kechri iwak shakib, rikas utz rikas usuk il, katekuri, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwak hau chikah. Kas shishkanak parich awem rukri Dios, rikish banauko parimal tyoshunik. Chishchaw rukri Dios panimalak pakawi riuk. Arechriare, kohak utz taktinimit chkawash chechri saklaktsih. Ishokuhe, arech kohkowin chech ub ishikri awatalik rechri Kristo, che rumalare ri in inkobache. Arech kinkowinik kin yaub ishik, kas kherihe khasri rakhoshik, kas chikuhiba inohibal kuk, ri hachin takmang ek otakuk. Chiweta mahre sa shikri utsil, chechri khastak, che rechwe uchanimre. Kas chikuhiba uts taktsih, pari itsihonim. Nik ah taktsih, Cherech tak nohibal. Chibihba utsalah taktir, chech utsalahik, uwachri tir are takchi, kishchaukuk eare. Katekuri, parinuwiri in, ronuherri kubirna, ritikiko chiwech. Riare, chehun loklah achalashik, hunsukalah achak, ehun achalashik washil parichak, rukriahaushel. Ri in, kintakubiri are iwuk, arech kuyahun katsihol chiwech. E kukuba ikush. Ruk riare, kintakubik ri onesimo. Riare che suk eloklah achalashik, eche ahi dinimit. Eare warie eare, kebina chiwech, ronuhel ri gastakuwach, che kakakulmahural. Riaristarko, riare, che kowuk pache, kutakubik hunrutsiliwach. Shokuhe, ri Marcos, riare, che rachalal ri Bernabe, epuiriare, Shkamtak iwumal keb oshib taktsih. Wekopon riare pari itinimit, kas uz ukulashek chibanaba riare. Ri Jesus che shukuhe ubi justo. Shukuhe riare, kutakubi hun rutsiliwach. Ri eare, eshuiri pusimu wikikowil, che shechakun guk pari rawibal ri Dios. Shukuhe ri eare, are she kubisanuk ush. Ri epafras, che ewinak, Kutak hun rutsiliwach, riare ri rakchak ri Kristo Jesus. riare kukohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri Dios. Arechri ish kas ishko kishkanak paronohel utzil e yusuk il e paronohel urayibal ri Dios. Jerikim bih puwiri yare, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokob isbal iwachri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Eriguinak rech